0: الحزن. يا والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي ما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكون أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، إكليل الشوك. ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرتي، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، سيارة صحية يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
4: متابعة لهموم المواطن
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم. هو الاحتلال ما نعتد يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتد يسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بلا كلام شفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع المواصلات. طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية سيارة صحية يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حطني يا عم دفع مصفى.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يعني هو الاحتلال ما نعسيني سوى مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسيني سوى من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو أنا بلا توافق شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات
3: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
2: أنا سارق سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع المواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يوم يا أبو كساي، السيارات يعني بالسوق ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية، السيارة الصحية قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
2: متابعة لهموم المواطن.
3: وكل شيء بيجي بخلق الاحتلال، الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا. يعني في ناس انا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بأسراف شفناكو.
2: اخر الاخبار والتطورات.
4: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: انا سار سيارة، انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفة أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو موال. مية واحد فاصل سبعة اف

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال من حقك تحكي، من حقك تشكي. انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: أكشن.
1: أنا برضو بحبك من زمان. بس أنا بحبك.
2: لا لا لا لا لا مش هينفع. مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
3: لا مش هينفع كده مش هينفع.

الدنيا حرم صغادة لا جاب سعير وما فيش مجير حتى الكلام ملجو الصدى طول النهار في لفح نار والدنيا حرم صغادة لهب سعير وما فيش مجير حتى الكلام ملجو الصدى والشيت سلق لحم اتحرق من نار اكولة مرمضة حتى الهوى

الخبيث راح وانقضى، وانا زي طور عمال يدور والخلق واقفه مفرهضه. دي دايره دايره دي دايره لا، واللي يرقع طالب مفقع ومحامي

والخلق تبلع حتى العيال المغرقبة. وبقالي مدة بحلم بوحدة تفك روحي بالفضفاضة، احكي لها همي وحرق دمي، نحلم بلحظة مفرغاضة، يجا منا فندي جهدر عندي، تسلم عيونك يا مرتضى، الحمد لله في كل ملة، وبإذن بكرة تكون رضا.

القمر فترقي له القلوب تشوفه في حضن عوده بحنانه بينحني ولا الأم الرؤوم وعوده من وجوده هو الروح الغني اللي بيزيح الغيوم ويدندن دندنة وتحس انه فنى في اللحن وفي النغم في دنيا ملونة بتغيب فيها الأنا وبتتحدى العدم ويرقص الكلام وينغم الحروف ويهندس الطرب ويخلي اللحن تام في أصعب الظروف ويوحد العرب حياتنا بدون حاف مصابة بالجفاف وفقيرة مقشفة وفن وفن روح بيطيب الجروح ويساعد عالشفة خصوصا لو سما بلحنه للسما وشفي وزاد صفا وترفع عن مبازل غنى كيد العوازل ومهازل مؤسفة ويواصل من جدوده سيد درويش وجوده فيروز وعب وهاب والرياح الأساتذة ويناظم يبقى همزة بينه وبين السحاب ويغني الأمة حرة من فوق جبينه ضرة ولا يخشى أو يهاب ويهزنا بأصالته مش كباريه ويصالته ويلحن على حساب ونحبه يقوم يلبي لكل حلم عربي حاضر من غير غياب في لحن نحس روحنا بنواجه كل اي محنة ونبطل الانسحاب ويكون نشيد لابني يقوله لما يبني ويرددوا الشباب مش باليد شوف مسرح له لحن في كل مطرح ولا ساحر له جراب ومعلم بس يعوده من فين يخطف نقوده حتى من صوت غراب عايزين فنان عصامي في ليل طافح ويطامي في الفجر يدق باب يعزف دوسة صحيحة وقفلة حلوة وصريحة في قرار او في جواب ويقول بلادي تاني باسلوبه في اغاني او صوله على الرباب وتعيش فنان لشعبك من قلبه يدق كعبك ونقول اللحن طاب فنان صادق حقيقي اعرف بك فين طريقي حتى في وسط الضباب الفن يهد قلعة وممكن يبقى سلعة تخلي العالم سراب ومفيش بقى الا وعيك يا اما تخطي نعيك.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يوم يا أبو كيساي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الطباخ، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دفع للناس، يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال، يا عمي هو الاحتلال، ما نعتني نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما تروحوا كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
4: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات ومو ساكن في بيت، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: سنتحدث اليوم عن أعياد الله ومحافله. كانت هذه المناسبات أوقات فرح ما عدا واحدة، يوم الكفارة العظيم. لم يكن في قصد الله أبدا أن يخلق شعبا باكيا، لكنه يريد شعبا فرحا. وهذه الأعياد عبارة عن مواسم أو محافل مقدسة في أوقات محددة. تعال معي مستمعي نتأمل بهذه الأعياد معا.
2: مستمعي الكرام، أسعدتم وقتا. هذه صديقتكم ميسون فهمي تحييكم وترحب بكم في بدء لقاء جديد من برنامج كنوز الحكمة، يقودنا فيه الأخ سهيل موسى. غير مطلوب من الخاطئ إلا أن ينظر إلى الرب يسوع. لا يحتاج إلى النظر إلى الطقوس أو الفرائض أو الناس والملائكة. لا توجد معونة في هذه كلها، ولذلك فالمسألة تتطلب فقط النظر إلى يسوع الذي موته وقيامته هما الأساس الأبدي لسلام المؤمن ورجائه. إن الخاطئ في نفس اللحظة التي فيها يلقي نظرة إيمان قلبي إلى المخلص تختفي جميع خطاياه. إن دم يسوع كنهر عظيم مطهر يفيض عليه فيغسله من كل دنس ويجعله بلا عيب البتة. وذلك ويا للعجب في عيني الله القدوس الذي لا يستطيع النظر إلى الشر مهما كان بسيطا في نظر الإنسان.

في فترة الإصلاح في القرن السادس عشر، كثيرون ممن اعترفوا بتعليم الكتاب المقدس أن التبرير بالإيمان فقط كانوا يحرقون بأمر من الكنيسة الحاكمة، وكثيرون من هؤلاء الشهود الأمناء ختموا شهادتهم بدمهم في محضر جماعات كبيرة من الكهنة والرهبان والمدنيين. ومن بين الجموع المحتشدة حول إحدى هذه الجرائم في فرنسا كان واقفا شاب يسمى يوحنا كالفن، كان يعد نفسه ليكون كاهنا، ولكنه أصبح فيما بعد من أعظم المصلحين في أوروبا. وبينما كان كالفن يلاحظ السلامة والشجاعة التي كانت لهؤلاء الشهداء في وسط آلامهم، قال في نفسه: هؤلاء الرجال لهم سلام لست أمتلكه، ولا شك أن هذا السلام جاءهم عن طريق الكتاب المقدس.

وإذ كانت لديه نسخة من الكتاب المقدس بدأ يقرأ فيها بكل همة ونشاط، وكانت النتيجة أن الروح القدس أظهر له شره وإثمه والخطر الذي يتهدده، فاشتاق أن ينال رحمة الله وغفرانه. وبينما كان يقرأ بترو العدد الخامس من الفصل 53 من سفر إشعياء النبي، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا، ملأ السلام قلبه والفرح نفسه وصاح: لقد حمل على الصليب لعنتي وكفر موته عني وبجلدته شفيت. أخي المستمع، هل تصدق الله وتؤمن بالذي أحبك وأسلم نفسه لأجلك؟

0: نبقى الآن مع فقرة جديدة في سفر اللاويين برفقة محدثنا سهيل موسى، فأحلى الأوقات.
1: بكل فرح وسرور أحييكم مستمعي الأحباء في هذا اللقاء الجديد الذي ندرس فيه كلمة الله. وبما أننا ندرس أسفار الكتاب المقدس على التوالي، فأنا أشجعكم على المتابعة المستمرة للبرنامج حتى يتسنى لنا أن ندرك بشكل أفضل كلمة الله إلينا. أهلا وسهلا بكم معي. كانت لنا فرصة في الحلقة السابقة أن نتأمل في قسم جديد من سفر اللاويين يحكي عن تطهير الكهنة، وذلك في الأصحاحين 21 و22. الكنيسة اليوم تسمى كهنوتا ملوكيا، كل مؤمن هو كاهن ولديه دخول إلى عرش النعمة، وكل مؤمن كاهن مطلوب منه أن يعيش حياة مقدسة بقوة الروح القدس. قلنا إن المركز الهام الذي كان للكاهن يفرض عليه انفصالا عن العالم أكثر من باقي الناس، وهكذا خدام الرب عليهم أن يمتنعوا عن أمور كثيرة أكثر من باقي الناس لئلا يعثروا الآخرين. وتذكر بأن الله يطالبك بمسؤولية أعظم إذا كان قد اختارك لمهمة عظمى. كان على الكاهن أن يبتعد عن الخزعبلات التي يمارسها الوثنيون من حوله، كما أن حزنه كان يجب أن يكون مناسبا لوظيفته ومركزه كممثل لله. كما أن الذبيحة كانت يجب أن تكون بلا عيب، كذلك الكاهن أيضا. الذبيحة ومقدم الذبيحة يشيران إلى المسيح الكامل الذي كان بلا عيب في شخصه وعمله. نعم، يسوع هو رئيس الكهنة الأعظم الذي هو بلا عيب بكل جماله ومشتهياته ومجده. يتابع الله ويعدد كل مجالات النجاسة التي تنحي الكاهن عن مهامه الكهنوتية. على الكهنة أن يكونوا مقدسين في علاقاتهم البيتية وفي محيطهم الاجتماعي والأعمال التجارية وفي كل مجال يتعاملون فيه مع العالم. كانوا مخصصين ومقدسين للرب وقدوة للآخرين. ثم رأينا ماذا كان الدافع من وراء طاعتهم. وجدنا 5 أسباب: أنا الرب، أتقدس في وسط بني إسرائيل، أنا الرب مقدسكم، أنا الذي أخرجكم من أرض مصر لأكون لكم إلها. أنت يا صديقي تخدم الله وتطيعه لأنك تحبه وليس بفرض الواجب. نأتي اليوم إلى تأملات جديدة في سفر اللاويين، وقد وصلنا إلى الأصحاح 23، وهو أصحاح رائع عن أعياد الله ومحافله. كانت هذه المناسبات أوقات فرح ما عدا واحدة، يوم الكفارة العظيم. لم يكن في قصد الله أبدا أن يخلق شعبا باكيا، لكنه يريد شعبا فرحا. وهذه الأعياد عبارة عن مواسم أو محافل مقدسة في أوقات محددة. نراها في هذا الأصحاح مرتبة بطريقة منطقية ذات قصد معين. هناك 7 أعياد باستثناء السبت المذكور في البداية. السبت ليس عيدا، لكنه مذكور في البداية كمقياس للزمن، ونجد أن الرقم 7 هام جدا هنا لحساب الزمن. السبت هو اليوم 7، وهناك 7 أعياد. عيد 50 هو عيد الأسبوع 7، القمر 7 الجديد مع يوم الكفارة الذي يليه، وعيد المظال هو عيد الشهر 7. ولاحقا سنرى السنة السبتية وسنة اليوبيل، وكلها مرتبطة بالرقم 7. كانت هذه الأعياد المقدسة تخدم قصدين.

0: هذا من شأنه أن يعمق أواصر وحدة الأمة، كما وقد شجع ذلك على تبادل الأفكار والسلع التجارية. الفشل في حفظ هذه الأعياد كان واحدا من أهم أسباب انقسام الأمة إلى مملكتين، شمالية وجنوبية. ترتبط هذه الأعياد أيضا بالحياة الزراعية للأرض، لا سيما في جمع المحاصيل، وذلك في عيد الباكورة والخمسين والمظال. كان التسبيح لله موحدا مع عمل الشعب. القصد الثاني والأساسي للأعياد هو قصد نبوي وصورة للمستقبل. كل واحد من هذه الأعياد قد تم أو سيتم نبويا، وسنرى أن معظمها قد تم. والآن هذه الأعياد ليست لنا لنحفظها، لأن المسيح قد أتمها. يقول الرسول بولس: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت، التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. من الجدير بالذكر أن ليس كل الأعياد مذكورة في هذا الأصحاح، إذ نجد السنة السبتية وسنة اليوبيل في الأصحاح 25 ورؤوس الشهور في الأصحاح 28 من سفر العدد. اسمح لنا مستمعي أن نقرأ على مسمعك الآيات الثماني الأولى من هذا الأصحاح 23.
1: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدسة، هذه هي مواسمي، 6 أيام يعمل عمل، وأما اليوم السابع ففيه 7 عطلة محفل مقدس، عملا ما لا تعمل، إنه سبت للرب في جميع مساكنكم. هذه مواسم الرب، المحافل المقدسة التي تنادون بها في أوقاتها، في الشهر الأول في 14 من الشهر بين العشاءين فصح للرب، وفي اليوم 15 من هذا الشهر عيد الفطير للرب، 7 أيام تأكلون فطيرا، في اليوم الأول يكون لكم محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعمل، و7 أيام تقربون وقودا للرب، في اليوم السابع يكون محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعمل.
0: بالرغم من أن الأعياد تختص بالخيمة، إلا أن الكهنة لا ذكر لهم هنا. كان على الناس أن يجتمعوا ويضمنوا الأعياد في تقويمهم السنوي، كل عيد يشدد على أمر معين، وفي كافة الأعياد نرى تعاملات الله من الناحية النبوية مع هذا العالم عبر الزمن. كل عيد يشير إلى حدث كبير في برنامج الله للعالم. الفصح يشير إلى صلب المسيح وموته، الفطير يحكي عن الشركة التي لنا مع المسيح بفضل موته، الباكورة تشير إلى قيامة المسيح، الخمسين يشير إلى بداية الكنيسة، الأبواق يحكي عن أحداث مستقبلية، يوم الكفارة العظيم يبين عمل المسيح على الصليب لأجلنا، والمظال يشير أيضا إلى أحداث مستقبلية. لا نستطيع اعتبار السبت واحدا من هذه الأعياد، لأنه جاء قبل الناموس ويعود إلى أصل الخليقة، ومع ذلك فقد تمت إعادة تقديمه للشعب القديم، ويعطينا سفر التثنية سببا إضافيا لحفظ السبت. واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر، فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة، لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت. عندما كانوا عبيدا في مصر كان عليهم أن يعملوا كل يوم، وهكذا فإن السبت يرتبط بخلاصهم من العبودية، وعليهم أن يخصصوا يوما لعبادة الرب. والكنيسة اختارت يوم الأحد لتجتمع للعبادة، لأنه اليوم الذي قام فيه المسيح من الأموات، واليوم الذي اكتمل فيه خلاصنا عن طريق المسيح الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. يوم السبت يختص بالخليقة العتيقة، أما نحن فخليقة جديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، يخبرنا بولس. نحن نكرم المسيح بتخصيص اليوم الأول من الأسبوع له. كان السبت عبارة عن أداء

0: لقياس الزمن بالنسبة للشعب القديم، فهو يحكي عن التوقف عن العمل والتطلع إلى أسبوع جديد. وفي السبت ناحية نبوية، إذ يتطلع فيه الإنسان إلى الفداء. لقد فقد الإنسان راحته في الخليقة الأولى، والآن لا تأتي الراحة إلا من خلال الفداء. يقول كاتب العبرانيين: إذن بقيت راحة لشعب الله، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله، كما الله من أعماله. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. راحتنا صديقي لا تأتي إلا بالفداء والفداء فقط. وما هي هذه الراحة صديقي المستمع؟ إنها راحة غفران الخطايا. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. هذه دعوة الرب يسوع. الراحة والفداء هما المجالان الرئيسان للسبت. السبت ليس عيدا، بل هو مبدأ لكل السنة، إنه توقيت زمني. تحدثنا عن الفصح عندما درسنا الأصحاح 12 من الخروج، ولكننا نراه هنا في إطار برنامج الله. من الواضح أن الأعياد تبدأ بالفصح وليس بالسبت. قال الله في سفر الخروج: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. وهذا الموسم يمثل لنا موت المسيح الكفاري على الصليب وقيمة دمه. إذن نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. أول الأعياد إذن هو تقديم خروف الفصح الذي كان رش دمه على قوائم أبواب بيوت الشعب سبب نجاتهم من ضربة سيف الهلاك المهلك التي وقعت تلك الليلة المريعة على أبكار المصريين فأفنتهم. وهو يشير إلى موت المسيح، ولذلك يذكر أولا لأنه أساس كل شيء. هذا وقد بلغ الفصح أوجه ليلة القبض على يسوع بعدما احتفل في الفصح مع تلاميذه مؤسسا عيدا جديدا على أطلال العيد القديم. وسيعاد الاحتفال بالفصح في المستقبل حسب قول الرب في إنجيل لوقا: لأني أقول لكم إني لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد الفطير للرب، سبعة أيام تأكلون فطيرا. بالرغم من أن هذا يعتبر عيدا منفصلا، إلا أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالفصح. كانوا يحتفلون بالفصح يوما واحدا، وفي اليوم الثاني أول أيام الأسبوع يبدأ عيد الفطير. ويرتبط أصل هذا العيد أيضا بالفصح. كان عليهم أن يأكلوا خبزا فطيرا سبعة أيام. للعلم فقط، في إنجيل متى نجد أن الفصح والفطير يعتبران عيدا واحدا. الخميرة هنا وعبر الكتاب المقدس ترمز إلى الشر، والفطير يحكي عن الشركة مع المسيح مؤسسة على فداء المسيح ومصانة بالسلوك المقدس للمؤمن. لم يكن ممكنا أن يمارسوا أي عمل خدمة في هذه الأيام، بل يجب أن يرتاحوا من اهتماماتهم اليومية. والذبائح التي كانوا يقدمونها هي المحرقة والخطية وتقدمة الدقيق. كانت هذه الأيام السبعة محفلا مقدسا، الشعب مجتمع حول الرب ورائحة الذبيحة الزكية تصعد إلى عرش الله. هذا ما يجعل لتلك القداسة التي ينتظرها الله في حياة شعبه المفدي ذلك الرونق الجميل، لأنها مؤسسة على الذبيحة وصاعدة إلى الله في قبول رائحة شخص المسيح الزكية. المسيح صديقي المستمع هو حياتنا، وكل ما يبدو منه في حياتنا العملية يشتمه الله رائحة زكية. هذا ما ينتظره الله من المؤمن، ولا توجد قوة على الأرض تمنع صعود رائحة ثمر بر المسيح إلى عرش الله في السماء. يحكي الفصح عن موت المسيح لأجل خطايانا. بعد ذلك يتحول أساس شركتنا معه من موته عنا إلى الاعتراف المستمر بخطايانا. قال الرب لبطرس: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. هذا يعني أن قيمة الدم تستمر للمؤمن بعد خلاصه، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. دم المسيح يحافظ علينا طاهرين، هذا هو معنى عيد الفطير. نتابع القراءة الآن من العدد التاسع وحتى الرابع عشر من الفصل الثالث والعشرين. تفضلي يا ميسون.
1: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: متى جئتم إلى الأرض التي أنا أعطيكم وحصدتم حصيدها، تأتون بحزمة أول حصيدكم إلى الكاهن، فيردد الحزمة أمام الرب للرضا عنكم، في غد السبت يرددها الكاهن، وتعملون يوم ترديدكم الحزمة خروفا صحيحا حوليا محرقة للرب، وتقديمته 20 من دقيق ملتوت بزيت وقودا للرب، رائحة سرور، وسكيبه ربع الهيني من خمر، وخبزا وفريكا وسويقا لا تأكلوا إلى هذا اليوم عينه، إلى أن تأتوا بقربان إلهكم فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم.
0: هذا العيد الذي يسمى الباكورة لم يحتفلوا به في البرية، بل عندما دخلوا الأرض كان عليهم أن يراقبوا محاصيلهم ليروا أول الحصيد، عندها كانوا ليقطعوه ويحزموه ويأتوا به إلى خيمة الاجتماع ويقدمه الكاهن للرب. لم يحدد يوم هذا العيد، لربما كان في اليوم الأول أو الأخير من عيد الفطير، وهذا مهم جدا لأن المسيح دعي باكورة. يقول بولس: ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، ولكن كل واحد في رتبته، المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه. وموعد قيامة المسيح واضح جدا، إذ نقرأ في إنجيل متى: وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر. في اليوم الأول من الأسبوع قام المسيح الباكورة من بين الأموات، وفي يوم من الأيام سوف يقام الأموات في المسيح، ولكن الآن المسيح هو الوحيد الذي قام في جسد ممجد، إنه الباكورة. قال يسوع: إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. لاحظ أن تقدمة الباكورة أشارت إلى حصاد آت، والمؤمنون هم الحصاد. كانت التقدمات تصاحب الاحتفال بهذا اليوم، لم يكن هناك ذبيحة خطية لأن هذه كانت متضمنة في موت المسيح عندما حل مسألة الخطية بالكامل. هذه التقدمات رائحة سرور، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. إني أنا حي فأنتم ستحيون. لم يكن التمتع بالقمح الجديد إلا بعد ترديد هذه التقدمة أمام الرب. بالنسبة للمؤمن فإن موت المسيح وقيامته تأتيان بنا إلى علاقة جديدة وبركات جديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. هذا لا يعني تغييرا في بعض العادات، بل خلع الإنسان العتيق والانضمام إلى المسيح. أصبح لدينا الآن هدف جديد وقصد جديد وحياة جديدة، وهذا لابد أن يؤثر على معظم عاداتنا القديمة. لقد جعل كل شيء جديدا.
2: صديقي وأخي، ماذا عنك الآن؟ هل رأيت بعين الإيمان دم خروف الفصح فعبر عنك قضاء الله؟ ثم هل شاهدت الباكورة الثمينة وهي مرتفعة لتجمع في المخازن السماوية كباكورة أو عربون لك وللذين سيجمعون هناك؟ هل أنت محمي بدم المسيح؟ هذه الأسئلة خطيرة جدا، فلا تطرحها جانبا أرجوك. بإمكانك أن تراسلنا إذا ما احتجت لمزيد من المعلومات حول الإيمان بشخص المسيح، والرب يبارك حياتك.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
2: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.bs. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.bs. كنوز الحكمة.

0: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف الرقم 274-3419 أو 274-3420.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم أسن مع عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو موال

إذاعة موال بيت لحم 101.7 FM.

0: انت بعد بتعزميني بتقولي لي ما عاد فيي؟
1: لا يا ابو علي لا بدي بوسك راضيك.
0: شو بيشبهك تشرين؟

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

أو يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك، تعالى بعدنا استحالة.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: سنتحدث اليوم عن أعياد الله ومحافله. كانت هذه المناسبات أوقات فرح ما عدا واحدة، يوم الكفارة العظيم. لم يكن في قصد الله أبدا أن يخلق شعبا باكيا، لكنه يريد شعبا فرحا. وهذه الأعياد عبارة عن مواسم أو محافل مقدسة في أوقات محددة. تعال معي مستمعي نتأمل بهذه الأعياد معا.
3: مستمعي الكرام، أسعدتم وقتا. هذه صديقتكم ميسون فهمي تحييكم وترحب بكم في بدء لقاء جديد من برنامج كنوز الحكمة، يقودنا فيه الأخ سهيل موسى. غير مطلوب من الخاطئ إلا أن ينظر إلى الرب يسوع. لا يحتاج إلى النظر إلى الطقوس أو الفرائض أو الناس والملائكة. لا توجد معونة في هذه كلها، ولذلك فالمسألة تتطلب فقط النظر إلى يسوع الذي موته وقيامته هما الأساس الأبدي لسلام المؤمن ورجائه. إن الخاطئ في نفس اللحظة التي فيها يلقي نظرة إيمان قلبي إلى المخلص تختفي جميع خطاياه. إن دم يسوع كنهر عظيم مطهر يفيض عليه فيغسله من كل دنس ويجعله بلا عيب البتة. وذلك ويا للعجب في عيني الله القدوس الذي لا يستطيع النظر إلى الشر مهما كان بسيطا في نظر الإنسان.

في فترة الإصلاح في القرن السادس عشر، كثيرون ممن اعترفوا بتعليم الكتاب المقدس أن التبرير بالإيمان فقط كانوا يحرقون بأمر من الكنيسة الحاكمة، وكثيرون من هؤلاء الشهود الأمناء ختموا شهادتهم بدمهم في محضر جماعات كبيرة من الكهنة والرهبان والمدنيين. ومن بين الجموع المحتشدة حول إحدى هذه الجرائم في فرنسا كان واقفا شاب يسمى يوحنا كالفن، كان يعد نفسه ليكون كاهنا، ولكنه أصبح فيما بعد من أعظم المصلحين في أوروبا. وبينما كان كالفن يلاحظ السلامة والشجاعة التي كانت لهؤلاء الشهداء في وسط آلامهم، قال في نفسه: هؤلاء الرجال لهم سلام لست أمتلكه، ولا شك أن هذا السلام جاءهم عن طريق الكتاب المقدس.

وإذ كانت لديه نسخة من الكتاب المقدس بدأ يقرأ فيها بكل همة ونشاط، وكانت النتيجة أن الروح القدس أظهر له شره وإثمه والخطر الذي يتهدده، فاشتاق أن ينال رحمة الله وغفرانه. وبينما كان يقرأ بترون العدد الخامس من الفصل 53 من سفر إشعياء النبي، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا، ملأ السلام قلبه والفرح نفسه وصاح: لقد حمل على الصليب لعنتي وكفر موته عني وبجلدته شفيت. أخي المستمع، هل تصدق الله وتؤمن بالذي أحبك وأسلم نفسه لأجلك؟

0: نبقى الآن مع فقرة جديدة في سفر اللاويين برفقة محدثنا سهيل موسى، فأحلى الأوقات.
1: بكل فرح وسرور أحييكم مستمعي الأحباء في هذا اللقاء الجديد الذي ندرس فيه كلمة الله. وبما أننا ندرس أسفار الكتاب المقدس على التوالي، فأنا أشجعكم على المتابعة المستمرة للبرنامج حتى يتسنى لنا أن ندرك بشكل أفضل كلمة الله إلينا. أهلا وسهلا بكم معي. كانت لنا فرصة في الحلقة السابقة أن نتأمل في قسم جديد من سفر اللاويين يحكي عن تطهير الكهنة، وذلك في الأصحاحين 21 و22. الكنيسة اليوم تسمى كهنوتا ملوكيا، كل مؤمن هو كاهن ولديه دخول إلى عرش النعمة، وكل مؤمن كاهن مطلوب منه أن يعيش حياة مقدسة بقوة الروح القدس. قلنا إن المركز الهام الذي كان للكاهن يفرض عليه انفصالا عن العالم أكثر من باقي الناس، وهكذا خدام الرب عليهم أن يمتنعوا عن أمور كثيرة أكثر من باقي الناس لئلا يعثروا الآخرين. وتذكر بأن الله يطالبك بمسؤولية أعظم إذا كان قد اختارك لمهمة عظمى. كان على الكاهن أن يبتعد عن الخزعبلات التي يمارسها الوثنيون من حوله، كما أن حزنه كان يجب أن يكون مناسبا لوظيفته ومركزه كممثل لله. كما أن الذبيحة كانت يجب أن تكون بلا عيب، كذلك الكاهن أيضا. الذبيحة ومقدم الذبيحة يشيران إلى المسيح الكامل الذي كان بلا عيب في شخصه وعمله. نعم، يسوع هو رئيس الكهنة الأعظم الذي هو بلا عيب بكل جماله ومشتهياته ومجده. يتابع الله ويعدد كل مجالات النجاسة التي تنحي الكاهن عن مهامه الكهنوتية. على الكهنة أن يكونوا مقدسين في علاقاتهم البيتية وفي محيطهم الاجتماعي والأعمال التجارية وفي كل مجال يتعاملون فيه مع العالم. كانوا مخصصين ومقدسين للرب وقدوة للآخرين. ثم رأينا ماذا كان الدافع من وراء طاعتهم. وجدنا 5 أسباب: أنا الرب، أتقدس في وسط بني إسرائيل، أنا الرب مقدسكم، أنا الذي أخرجكم من أرض مصر لأكون لكم إلها. أنت يا صديقي تخدم الله وتطيعه لأنك تحبه وليس بفرض الواجب. نأتي اليوم إلى تأملات جديدة في سفر اللاويين، وقد وصلنا إلى الأصحاح 23، وهو أصحاح رائع عن أعياد الله ومحافله. كانت هذه المناسبات أوقات فرح ما عدا واحدة، يوم الكفارة العظيم. لم يكن في قصد الله أبدا أن يخلق شعبا باكيا، لكنه يريد شعبا فرحا. وهذه الأعياد عبارة عن مواسم أو محافل مقدسة في أوقات محددة. نراها في هذا الأصحاح مرتبة بطريقة منطقية ذات قصد معين. هناك 7 أعياد باستثناء السبت المذكور في البداية. السبت ليس عيدا، لكنه مذكور في البداية كمقياس للزمن، ونجد أن الرقم 7 هام جدا هنا لحساب الزمن. السبت هو اليوم 7، وهناك 7 أعياد. عيد 50 هو عيد الأسبوع 7، القمر 7 الجديد مع يوم الكفارة الذي يليه، وعيد المظال هو عيد الشهر 7. ولاحقا سنرى السنة السبتية وسنة اليوبيل، وكلها مرتبطة بالرقم 7. كانت هذه الأعياد المقدسة تخدم قصدين اثنين، قصدا عمليا وقصدا نبويا. من الناحية العملية كانت الأعياد لها هدف اجتماعي وآخر تجاري، فقد كانت تجمع الأسباط 12 معا للعبادة والشركة. عادة كان مطلوبا من كل الذكور أن يذهبوا إلى أورشليم 3 مرات للعبادة، وذلك في عيد الفصح وال50 والمظال. وهذا من شأنه أن يعمق أواصر وحدة الأمة، كما وقد شجع ذلك على تبادل الأفكار والسلع التجارية. الفشل في حفظ هذه الأعياد كان واحدا من أهم أسباب انقسام الأمة إلى مملكتين شمالية وجنوبية. ترتبط هذه الأعياد أيضا بالحياة الزراعية للأرض لا سيما في جمع المحاصيل، وذلك في عيد الباكورة والخمسين والمضال. كان التسبيح لله موحدا مع عمل الشعب. القصد الثاني والأساسي للأعياد هو قصد نبوي وصورة للمستقبل. كل واحد من هذه الأعياد قد تم أو سيتم نبويا، وسنرى أن معظمها قد تم. والآن هذه الأعياد ليست لنا لنحفظها، لأن المسيح قد أتمها. يقول الرسول بولس: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. من الجدير بالذكر أن ليس كل الأعياد مذكورة في هذا الأصحاح، إذ نجد السنة السبتية وسنة اليوبيل في الأصحاح 25 ورؤوس الشهور في الأصحاح 28 من سفر العدد. اسمح لنا مستمعي أن نقرأ على مسمعك الآيات الثماني الأولى من هذا الأصحاح 23.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدسة، هذه هي مواسمي، ستة أيام يعمل عمل، وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة محفل مقدس، عملا ما لا تعمل، إنه سبت للرب في جميع مساكنكم. هذه مواسم الرب، المحافل المقدسة التي تنادون بها في أوقاتها، في الشهر الأول في الرابع عشر من الشهر بين العشاءين فصح للرب، وفي اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد الفطير للرب، سبعة أيام تأكلون فطيرا، في اليوم الأول يكون لكم محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعمل، وسبعة أيام تقربون وقودا للرب، في اليوم السابع يكون محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعمل.
1: بالرغم من أن الأعياد تختص بالخيمة، إلا أن الكهنة لا ذكر لهم هنا. كان على الناس أن يجتمعوا ويضمنوا الأعياد في تقويمهم السنوي، كل عيد يشدد على أمر معين. وفي كافة الأعياد نرى تعاملات الله من الناحية النبوية مع هذا العالم عبر الزمن. كل عيد يشير إلى حدث كبير في برنامج الله للعالم. الفصح يشير إلى صلب المسيح وموته، الفطير يحكي عن الشركة التي لنا مع المسيح بفضل موته، الباكورة تشير إلى قيامة المسيح، الخمسين يشير إلى بداية الكنيسة، الأبواق يحكي عن أحداث مستقبلية، يوم الكفارة العظيم يبين عمل المسيح على الصليب لأجلنا، والمضال يشير أيضا إلى أحداث مستقبلية. لا نستطيع اعتبار السبت واحدا من هذه الأعياد، لأنه جاء قبل الناموس ويعود إلى أصل الخليقة، ومع ذلك فقد تمت إعادة تقديمه للشعب القديم، ويعطينا سفر التثنية سببا إضافيا لحفظ السبت. واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر، فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة، لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت. عندما كانوا عبيدا في مصر كان عليهم أن يعملوا كل يوم، وهكذا فإن السبت يرتبط بخلاصهم من العبودية، وعليهم أن يخصصوا يوما لعبادة الرب. والكنيسة اختارت يوم الأحد لتجتمع للعبادة، لأنه اليوم الذي قام فيه المسيح من الأموات، واليوم الذي اكتمل فيه خلاصنا عن طريق المسيح الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. يوم السبت يختص بالخليقة العتيقة، أما نحن فخليقة جديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، يخبرنا بولس. نحن نكرم المسيح بتخصيص اليوم الأول من الأسبوع له. كان السبت عبارة عن أداة لقياس الزمن بالنسبة للشعب القديم، فهو يحكي عن التوقف عن العمل والتطلع إلى أسبوع جديد. وفي السبت ناحية نبوية إذ يتطلع فيه الإنسان إلى الفداء. لقد فقد الإنسان راحته في الخليقة الأولى، والآن لا تأتي الراحة إلا من خلال الفداء. يقول كاتب العبرانيين: إذن بقيت راحة لشعب الله، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله، كما الله من أعماله. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. راحتنا صديقي لا تأتي إلا بالفداء والفداء فقط. وما هي هذه الراحة صديقي المستمع؟ إنها راحة غفران الخطايا. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. هذه دعوة الرب يسوع. الراحة والفداء هما المجالان الرئيسان للسبت. السبت ليس عيدا، بل هو مبدأ لكل السنة، إنه توقيت زمني. تحدثنا عن الفصح عندما درسنا الأصحاح 12 من الخروج، ولكننا نراه هنا في إطار برنامج الله. من الواضح أن الأعياد تبدأ بالفصح وليس بالسبت. قال الله في سفر الخروج: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. وهذا الموسم يمثل لنا موت المسيح الكفاري على الصليب وقيمة دمه. إذن نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. أول الأعياد إذن هو تقديم خروف الفصح الذي كان رش دمه على قوائم أبواب بيوت الشعب سبب نجاتهم من ضربة سيف الهلاك المهلك التي وقعت تلك الليلة المريعة على أبكار المصريين فأفنتهم. وهو يشير إلى موت المسيح، ولذلك يذكر أولا لأنه أساس كل شيء. هذا وقد بلغ الفصح أوجه ليلة القبض على يسوع بعدما احتفل في الفصح مع تلاميذه مؤسسا عيدا جديدا على أطلال العيد القديم. وسيعاد الاحتفال بالفصح في المستقبل حسب قول الرب في إنجيل لوقا: لأني أقول لكم إني لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد الفطير للرب، سبعة أيام تأكلون فطيرا. بالرغم من أن هذا يعتبر عيدا منفصلا، إلا أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالفصح. كانوا يحتفلون بالفصح يوما واحدا، وفي اليوم الثاني أول أيام الأسبوع يبدأ عيد الفطير. ويرتبط أصل هذا العيد أيضا بالفصح. كان عليهم أن يأكلوا خبزا فطيرا سبعة أيام. للعلم فقط، في إنجيل متى نجد أن الفصح والفطير يعتبران عيدا واحدا. الخميرة هنا وعبر الكتاب المقدس ترمز إلى الشر، والفطير يحكي عن الشركة مع المسيح مؤسسة على فداء المسيح ومصانة بالسلوك المقدس للمؤمن. لم يكن ممكنا أن يمارسوا أي عمل خدمة في هذه الأيام، بل يجب أن يرتاحوا من اهتماماتهم اليومية. والذبائح التي كانوا يقدمونها هي المحرقة والخطية وتقدمة الدقيق. كانت هذه الأيام السبعة محفلا مقدسا، الشعب مجتمع حول الرب ورائحة الذبيحة الزكية تصعد إلى عرش الله. هذا ما يجعل لتلك القداسة التي ينتظرها الله في حياة شعبه المفدي ذلك الرونق الجميل، لأنها مؤسسة على الذبيحة وصاعدة إلى الله في قبول رائحة شخص المسيح الزكية. المسيح صديقي المستمع هو حياتنا، وكل ما يبدو منه في حياتنا العملية يشتمه الله رائحة زكية. هذا ما ينتظره الله من المؤمن، ولا توجد قوة على الأرض تمنع صعود رائحة ثمر بر المسيح إلى عرش الله في السماء. يحكي الفصح عن موت المسيح لأجل خطايانا. بعد ذلك يتحول أساس شركتنا معه من موته عنا إلى الاعتراف المستمر بخطايانا. قال الرب لبطرس: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. هذا يعني أن قيمة الدم تستمر للمؤمن بعد خلاصه. ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. دم المسيح يحافظ علينا طاهرين، هذا هو معنى عيد الفطير. نتابع القراءة الآن من العدد التاسع وحتى الرابع عشر من الفصل الثالث والعشرين. تفضلي يا ميسون.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: متى جئتم إلى الأرض التي أنا أعطيكم وحصدتم حصيدها تأتون بحزمة أول حصيدكم إلى الكاهن، فيردد الحزمة أمام الرب للرضا عنكم، في غد السبت يرددها الكاهن، وتعملون يوم ترديدكم الحزمة خروفا صحيحا حوليا محرقة للرب، وتقدمته 20 من دقيق ملتوت بزيت وقودا للرب، رائحة سرور، وسكيبه ربع الهين من خمر، وخبزا وفريكا وسويقا لا تأكلوا إلى هذا اليوم عينه، إلى أن تأتوا بقربان إلهكم فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم.
1: هذا العيد الذي يسمى الباكورة لم يحتفلوا به في البرية، بل عندما دخلوا الأرض كان عليهم أن يراقبوا محاصيلهم ليروا أول الحصيد، عندها كانوا ليقطعوه ويحزموه ويأتوا به إلى خيمة الاجتماع ويقدمه الكاهن للرب. لم يحدد يوم هذا العيد، لربما كان في اليوم الأول أو الأخير من عيد الفطير، وهذا مهم جدا لأن المسيح دعي باكورة. يقول بولس: ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، ولكن كل واحد في رتبته، المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه. وموعد قيامة المسيح واضح جدا، إذ نقرأ في إنجيل متى: وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر. في اليوم الأول من الأسبوع قام المسيح الباكورة من بين الأموات، وفي يوم من الأيام سوف يقام الأموات في المسيح، ولكن الآن المسيح هو الوحيد الذي قام في جسد ممجد، إنه الباكورة. قال يسوع: إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. لاحظ أن تقدمة الباكورة أشارت إلى حصاد آت، والمؤمنون هم الحصاد. كانت التقدمات تصاحب الاحتفال بهذا اليوم، لم يكن هناك ذبيحة خطية لأن هذه كانت متضمنة في موت المسيح عندما حل مسألة الخطية بالكامل. هذه التقدمات رائحة سرور، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. إني أنا حي فأنتم ستحيون. لم يكن التمتع بالقمح الجديد إلا بعد ترديد هذه التقدمة أمام الرب. بالنسبة للمؤمن فإن موت المسيح وقيامته تأتيان بنا إلى علاقة جديدة وبركات جديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. هذا لا يعني تغييرا في بعض العادات، بل خلع الإنسان العتيق والانضمام إلى المسيح. أصبح لدينا الآن هدف جديد وقصد جديد وحياة جديدة، وهذا لابد أن يؤثر على معظم عاداتنا القديمة. لقد جعل كل شيء جديدا.
2: صديقي وأخي، ماذا عنك الآن؟ هل رأيت بعين الإيمان دم خروف الفصح فعبر عنك قضاء الله؟ ثم هل شاهدت الباكورة الثمينة وهي مرتفعة لتجمع في المخازن السماوية كباكورة أو عربون لك وللذين سيجمعون هناك؟ هل أنت محمي بدم المسيح؟ هذه الأسئلة خطيرة جدا، فلا تطرحها جانبا أرجوك. بإمكانك أن تراسلنا إذا ما احتجت لمزيد من المعلومات حول الإيمان بشخص المسيح، والرب يبارك حياتك.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

içeriği